0: تسمع نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيلس ميكيلي مساغوت
2: بينا شونغون نو ميون فياتو فياني تي ميمرسو نو ياقارلوني سيرناريسيسسلوني اوللوكوت ارفيني مارلوني كونواكولو مارلوني كياسانغاتينيقارپوق انورا افان ناكيباسيك سيكونتيموت ميتيري بيناسوتونغانوت سوكاسو سيقارتاسا
1: وير اوسيكتن فونوك
2: اونستاي دن 24 يوني يفوليا دي امي سكود مي سولريت وير داوتمباتور بو بلس 7 غرادر او ناتمباتور بو بلس 2 غرادر Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: تسمنار باس تسمنار نانوق اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتيلس ميكيلي مساغوت
2: بينا شونغونرمي يونيب 24 ياني تي مي ميرسوق نو ياقارلوني سيرينارسيساسللوني اوللوكوت ارفيني مارلوني كونواككولو مارلوني كياسانغاتينيقارپوق انورا افاننا كيباسيك سيكونتيموت ميتيري بينا شوتونغانوت سوكاسسو سيقارتساغ
1: وير اوسيكتن فونوك
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyet med solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.